0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك وما عرفتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Taala, yang mana dengan limpah kurnia serta dengan rahmat Dia. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan sekalian, kita semua akan diberikan kebaikan, kita diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak bicarakan satu perkara yang dah biasa dah kita dengar. Dah biasa dah apa ni kita belajar, cumanya ini adalah peringatan sahaja. Peringatan yang apa ni kita ulang-ulang, mudah-mudahan ianya memberikan manfaat kepada kita semua. Sebagaimana yang